0: الشيخ بابا مي خديمي صلي وسلم عليه الله محمد أرسله الإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سرين سالي مبك يالنا يالنا يكو أي ليرم سرين بارم بك فللو يالنا في يالك سعنا من فاتي جمع يالنا في يالك بارك برام توبا
1: أصدق الله يوتوبا موندوي أصدق الله يوتوبا موندوي أصدق الله

وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا.

عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله.

نويت من العاب قدمة تصر مشفعا به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا خدمة.

أشكره شكرا يجر الزيدا بسن ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى والزحزح غرورا فقمت ناظما للمقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر.

وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على

محمد وأن نسلم على يا باقي أبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم علي عليه وتقبل.

السلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

والسحر وصن مخفي هبا من الناس معا عصمت خلى الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا على

وصحبه في الحال والمآل يا أمير الخير الوراد بالعزبرة كما عصمته بها والحسبرة صل علي وتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا الحين.

وصحبي يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عزبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاق في خلقي وخلقي اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علينا بركات البسملة والتغننا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة وجلدلاءنا لعزب ماتحة وادغنا بك مع المختار قنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إلي قدت أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معذرين وتكفنا بعينه كل اللعين وكل ما لم تقبه لي يا معين وتكفنا بواوه كل أود والتغننا عن جالبات لقود وتكفنا بالذال كل ذل.

في الحال والآتي وخرق العاد وبرم ملكا يسر كم يسر أغنى عما عصر وبر إلى إلانة بالألف بغير عصيان والنوب المألف وبر باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي من المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل واصطحب وكل مسلم وتغني عن التعوذات يا وحدا في وصفه والذات وإفعاله وجد بعصمة قلي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صلي وسلم.

من برك بغير مشرك وغير مشرك وتغني بها بهكذا عن هات وتخفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات تابيس تعست من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالد أزد غير جهة الشيطان وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عن يلوذ بي حيث أبدا بحرمة الأوك إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الزال أزل كل من يسوه بشري من أبناء الزمن بالباء ولا بين هبلي بركة ولي اللين باقيا بتركة ولي بالهاء أنفى هبان ولي أدم خير رسوخ وزبان ورم بالحق مني كل من لعن من قجر نحوي ولتكن لي ولتعن وطيب حق نوي كل من مرد تلغي ما يضرني حيث ورد وازبن كل الشيطان المريد بارف الشيطان لا نحوي يريد ولقي غير

متصرف وتكفيه أفادي عرف برأيه رد له ما قصدا كي من الضرر حيث رصدا بجميس أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بأي يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير بميمه مع انتحاءه ليا أقائله ولي يسوق يأسولي.

صل وسلم سرمدا على النبي سيدي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك واحدا في الملك لم يشارك وجه الشيطان والمكائدا لغير نحلي لا تزقلي كائدا وتقني مفسدة وحسدا وتزقلي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات السرمدا والسكنات وحسدا.

ما سأني بالعزبلة وليكن مبصرا بالبسملة وليبايع أحسن بقى عجبة لكل نب سبقا وليهبسني سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهبمي محو ما صدر من الميل يودي للقدر وليبعرمي يا رب إكراما أحد بألف الله الكريم الملتحب وليبلامي هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليبلها هيبة الجميل هبني ما ينتظلي لست أمين بألف الرحمن لإجابة هبني بديعا جاد بالنجابة وليبلامه لسانا ثق مقلي أبدا حسانا وليبلرأي إضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم ويا بالحي حفظا بارعا يا بني بابي أتيت الضارعا ويا بمي ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومدلي بألف المطلوبا يا واحدا لين للقلوبا ويا بنني نورا يستع منك نفعا بردا لا يقطع ويا بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليها بلسان ذكر ورضا باللام والرأي وقل الغرضا وليها بحي حباء مغني ولي من يشى اجتباء وليها بأي نصا بلا أصن وكل يشكرن واقبلا وليها بميمي محو العيوب جميعا طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا ودل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دائما مع تسليم السماء قال لي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه أوجه يا من له في صمد توجه كل عضو نسوى جنابي يا من له حمي ذا إطراب وصع لي بركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صافا قطي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهدي بيوعي ماضيا يا تاخذ مسعى راضيا صلي بالسم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهائي سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمآلي ولا القلم ومدادي للإله ولا الرسول جنة

لأبدا مع رضا آمينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صل صلاة بالسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه نبي التقام. يا غافر الذنب أواهب ارتقام، صل بسمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل وصحبه وكل مستقيم ومن هدى الصراط المستقيم. وصل يا رب له المحامد على معظم سماه حامد وآلي وصعبي العدول، يا كافي الإشراك والتبديل. وسلم علي واجعل النظام رضا ما أياديك العظام. قل وسلم يا حميد قل لي سماته محمود وآلي وصعبي الأتباع، يا واهب الحب مع اتباع. وصل يا فضل لو التوحيد على الذي سماته أحيد وآلي مع الصحاب المهتدين، أبي لي وهبت خير الدين. وسلم عليك يا كريم وقل إلي كل ما أروم، صل وسلم يا رشيد علي بي بدا ترشيد، وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا، وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا. وآلي وصحبه السادات يا من له عبادة عادات، صل وسلم واهب السماح فلا معظم سماه ماح. وآلي وصحبه الكمات الصالحين القرب الحمات، وسلم وسلم يا قادر يا من إلى إرضائه مبادر على معظم سماه حاصر والآل والصحب الذين باشروا. سل على العاقب وهو الطاب مع سلامك وزده الجان، وآله وصحبه الأجل يا من به عليتني الأدل. سل على خير وراء ياسينا مع سلامك وزد تحسينا، وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغيره غم. وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر، وآلي وصحبه الرجال يا من حمى كلي عن الأوجال. صل وسلما يا مقتدر كمن إلى مرضاته أبتدر، على الذي سماته مطهر والآل والصحب الذين مهروا. وصليا مع السلام الطيب على الذي سميته بالطيب والآل وصحبه ذوي المناقب، يا خير من نودي بالتراقب. صلي وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بالسيدي والآل وصحب النجوم الغير يا من هداني لفعل الخير. صلي وسلم يا جميل يا من في منك لي المامول، على الذي سماته الرسول ما بي منك أتاني سول. وآله وصحبه والتجعل رغم أقائضا ينجعل، صل وسلم يا ولي على الذي سماته نبي. وآله وصحبه الأكياس يا من ينجد به قياسي، صل وسلم يا ذا النعمة المسمى برسول الرحمة. وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار، صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشرير. وسلم يا نافع يا من في منك لي المنافع، على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم. يا مالكا تعبد المجامع، صل على ندب سماه الجامع والآل والأصحاب أهل المجد. وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداك ورضاه أقتفيه، صل على ابن سماه مقتفي وآلي وصعبي الشموس يا باقي حما عن الرموس. وسلم
يظلم العلي في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منير الصف علي سماته مقف وآلي وصعب مكرمين أمن لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على عصيب من كبير الملاحم ولا لما صحابه الأحباب يا مغين بي عن الأسباب صل وسلم يا منير الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصعبه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي يهدى صل وسلم يا أنيس الآمر على الذي سميته بكامل وآله وصعبه وللأمن يسر مني يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عصما من ضرر الحسود صل على نبي به تكسر أجيب لي ذلك المدثر يا نبي أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسن وسلم علي في الآل الكرى وسحر يا من ليجود بالمران صل وسلم يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين فرحا بنعم المقربين صل وسلم يا

وآله وصحبه في كل حين، وإنك اجعلني سرور الصالحين. طلبت زبن علي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضل.

جاز البر وعلى نشكر واشكرن السر. صل وسلمن يا إلهي على المسمى بالنجي الله هو الآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشئنهم يا خير وال. صل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم. صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل الطرق ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما. صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحبه أهل السبق يا محيي من شئته والطبق. صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا محيي الكسر والمطال. صل على ابن اسمه ذاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع. صل على من اسمه مذكر يا لكن لديك عبدا يذكر وسلم عليه في الآل العظام وسعي واشكر لديك النظام. صل على ابن اسمه ناصر يا من بربه إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام

الأنصار يا حافظ المدن والأمصار، صل وسلم يا منير الرحمة على المسمى بالنبي الرحمن وآله وصحبه المهاجرين، وليبكوي سرور الشاكرين. تبعنا بن أنرت جيبا مسلما وهو النبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار، يا واهب الفرح والأسرار. صل على من اسمه حريص قبل عليكم أقصو الحريص، مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب. صل صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم، وآله وصحبه وبلغ رمي إليه خالصا ليبلغ، يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه الشهير. وسلم علي في الآل الكرام وصحبي يا من خيورك الطران، يا باقي كونك لي أشاهد صل على بن سماه الشاهد، وآلي وصحبي أعلام بأنفع الإكرام والسلام، يا من له البساط والتمهيد صل على من اسمه الشهيد. والآل والصحب أبي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي، يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود، وآله وصحبه وسلم وسب خطي صدر من تعلم. إذا كتبت توبة نصوحا ويلسني في رضا فصيحا، يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير، وآله وصحبه وسلم وللبدايه إضاءك قلمي. يا من إلي منك تاتي البشر صل على من اسمه مبشر، وآله وصحبه مع السلام وجل الكلام يبي خير كلام، يا من يثمني له النذور صل على من اسمه النذير، وآله وصحبه وسلم وجل في سرور العلماء، يا من عن بعداك ينذر صل على من سماه منذر، وآله وصحبه وسلم لما يا من حماني حاجفا أن أظلمان، يا من فادي به ينور صلي على بدر سماه النور. والآل والصحب والسلم سرمدا، يا من يوجه لغيري كمدا، كعصما كل من استدراج صلي بتسليم على السراج، وآله وصحبه وبشري بجاه النظام خير البشر، يا من تفي منك لي الرباح صلي على من اسمه مصباح. والآل والصحب والسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجن، يا من

أبدا قلبت زيمك يا قوي على الذي سماته مهدي ولي مع صحاب الخيرة وبشر بالعشة المبشرة كان به كليتي تنور صلي على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وشعب التالب شذور العلماء وآله وصحبه وسلم وصحب التالب شذور العلماء صل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي وآله مع الصحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي أبي لم تنحني عدو صلي على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع السلام.

وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خدلت مع الرخاء أمير من حني عدو صلي على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية أمير لم يطلن تنحني جنايا وسلم علي واقبل شكري وتحمني عن جالبات المكر يا أبي القادر المرضي صلي على من اسمه ولي مسلم علي بالآل الكرام وصحبه وعصم بشري من انصرام وصليا وسلما يا قوي علي اسماته حق قوي والآل والصحب ذوي القتاع يا عاصما كل من الأقتار أبي حوني التأمين صلي على من اسمه أمين واستلم بحج وجه الكتبين كسني الغيوب دون عتب يا أبي فارقني التخمين صلي على من اسمه مأمون والآل والأصحاب والتسلم وجبي فتح الغيوب قلمي صلي وسلم يا أريم علي سماته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم والصبر أبي ينحو جهات الكرم صلي على من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأجر رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقين لي كنت بالمأمول يا أبي ينقاد لي التمكين صلي على من اسمه مكين مسلم علي في الآل وفي أصعبي في الحال ثم ما يفي نبي لتنحني الفتور.

وأساني ولتخلب أمر عين أمن إلحاجك والوصول صلي على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلم أبي طالف الجوان الظلمان أبي حولنا وقوة صلي على من اسمه ذو قوة وسلم في الآل والصحب معام أبي طالف المقامات اجمعان أبا قليت ليتقود الرحمن قلبت زمن على ذي حر

قائد عسيت لو تظلما أخذ رازق وخير من يطاع. صل على ذي العز الفضل المطاع وآله وصحبه وسلما وبأن القلب الذي تعلما وآله وصحبه وسلما وبأن القلب الذي تعلما. يا من يعز كل مؤمن يطيع فليبتسم على هادي المطيع وآله وصحبه الإخوان وصل غير كل ذي عدوان. فصل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعم والآل والأصحاب واجعل مكفي أفضل توفيق وخير عكف. صل على غوز وغيث وغياث وسلم يا من معها بالابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معت النافع. صل على هدية الإله ورث الوزقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي حمدا ويخوق جميع المسلمين.

لي واصطبع وخلد عصما كليتي يا من كفاني صدما. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكل يا من كفاني مكر كل ماكر. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم. صل وسلم.

قبي سخيم أهدي الصعاب وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى عن سنة بكتابتي الرب كل مطالع لوجه الرب.

مسلما في آله وصحبه وقد تجل من منير لحبه هل يجيئني سني قني على نور هو الأمي والآل وصحبه ذوي العهود ما سمعت دم شهودي.

أسكى سلامي في البرايا الأنفعي فنبي على المشفعي والي وصعبي كما محا في ألالة ذو الجمال فمحا والي وصعبه كما محام في عدالة ذو الجمال فمحام سل وسلمن يا رفيع علي سماته الشفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كل وصليا وسلمن يا مؤمن علي سماته مهيمن والي وصعب الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان تصل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع صعب وجميع الآل وصعبي في الحال والمآل يا قائد لي مخجل التصدق صل وسلم على المصدق واري وصعبي يا من يكف كف ثلاثن عداية والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل وصحبه وهب لي الشكرا يا من كفاني العداد والمكران يا من يبهي بالكرام المرتقين صل على ماحي إمام المتقين وآله وصحبه والسلم وإذا كجعلني سرور العلماء يا باق يقود لي تحسينا صل بتسيم على ياسينا والي وصعبي وقد لي عجائب الباقي ايضا وجد لي صل على من قاد للأهلينا القائد الغر المحجلينا مسلم علي في الآل وفين أصعبي أمن يصون الحيفين صل وسلم يا رحمن على خليك ومن ما مان من آلي وصعبي واذكرني على الكلام وبهم بشرني صلاة في عرش العظيم البر فلا شفع في البرايا بر مع سلامي وآلي معا شعبيك والمزايا جمعا أذكى سلامي متحف بالبر قال نبي خير الورى المبر وآلي وصعبي كما ذهب بذري ولمسرة وهم صل على الوجي والنصيح وسلم منزل الفصيح وآلي وصعبي وهب لي كن يحب الصالحين قبلي والي وصحبه وهب لي كن يحب الصالحين قبلي سل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل والي وصحبه واحفظ بيا لكن حكيما منك الصالح حبيا سل على من اسمه كفيل كم توكل من له التنفيل والآل وصحبه مع السلامين وليكن بدينك الإسلامين صل وسلم يا خير الرفيق على مقرب سماته الشفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقين عصمتني من ودبي يا واهبا علما جاد الجنة صل على النبي مقيم السنة والي وصعبي وسلم يا من يباهي بخيار العلماء صل بالسيب على المقدس المقتدي الكافي والروح القدس والآل وصحبه أبي عبدي يا حالفا كل جوان وكبدي صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وعلي مع جميع الصحب يا واسعا والسعري بالرحب صل على البالغ روح الحق مع السلام قائد للحق وعلي وصعبه أمح جميع ما ساني فيك الكري أنت السميع صل على المبلغ الموصول فالواصل الشافي وزي التحسين وسلم علي في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام وسي الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرام الوجود بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق والسابق والسلمى وآله وصحبه بالعلمان.
ملك يا قدوس يا عزيز، صل على من اسمه عزيز وسلم وآله والصحب. يا من كفاني جالبات النحب، يا من كفاني كل جان يعتدي، صل على أفضل هاد مهتدي كفاضل وسلما في الآل وصحب في الحال وفي المال. صل وسلم يا فتاح على الذي سماته مفتاح، والي وصعبه والترني ما شط في الدارين دون الضرر. سل على من اسمه مفضل وفاتح مع السلام يفضل، والي وصعبه وفضل كل يتيب المنتقى المفضل. سل على المختار خير الناس فخير من أرضي بالجناس، وعلى أصحاب بالتسليم واهب التقريب والتكريم. صل على مفتاح رحمة ضعيم، افتح قنية مزيل البدع، وسلم علي في الآل الشراف وصحبه من يباهيك بالضراف. صل وسلم خالق الأزمان على نبي العالم الإيمان، صل وسلم خالق الأزمان على نبي عالم الإيمان. والي وصحبي واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني، يا من الله أركن زايق على النبي عالم اليقين. صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمال، صل ما تسلم ذا الميرات على النبي الدلائل الخيرات. والي وصحبه ذا العمل ونبي ذا النظم أفضل عمل، صل على مصحه للحسنات ما سالم جارب لحسنات. والي وصحبه خير الأمم وتوجه لجهاتي الغمم، صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات. وسلم علي في الآل معا شعبي والمنال خير الجمعان، وسلم علي في الآل معا شعبي والمنال خير الجمعان. صل بسلم على الصفوح كان جملة الزلات ذي النفوح، والي وصعبه والنور صحيفة وتتقبل صوري. صل على السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة، والي وصحب السلام يا من كواجب نقلك.

يا ذا وجود لم يفارق القدم في العرب مصدق ساحب القدم وسلم علي بالآل الكرام وسبي وجبك في جوالب الحرام يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمجد على مخصوص بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل والصحب وكل يحمدان أزكى سلامي.

الآل وسعي في الحال والمال، صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمن وآله وسعي يا من جعل خطك خدمة الخيار فانجعل، صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك، صل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فاد كل مستقيم فاستنار، أصل على أهل البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سامي دائم في الآل وصعبه في الحال.

يا من على عرشك ذو استواء قال رسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآرب يا واهب الأمان والإشراق صلى الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآرب وليكن بأفضل العطايا هامها عيوبك والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف.

وصعبي كما حبا بلا انصران طيب تسيب على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيان وآله وصعبي يا من قلب قلي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآل وصعبي وليتجب السؤال على رسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصعبه وانصرني لمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصعبه وكلي بلا معاداة والنوفر كلي صل وسلم على فصيح بك لسان منذر الفصيح وآله وصعبه ولي ألن ولو من لم يؤمنوا بك ترين صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير مسلما عليه في الآل العظام وصعبه واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم والصحيح برب الإسلام من محل أحيح صل وسلم بجميع

عباده وصحبه وأنعم بالعدم يا خير مبق منعم. صل وسلم يا بني إلى البر على ذي سميت عين الغر وآلي وصحبه أبي البرور بلي بلا عداوة ولا غرور. صل وسلم يا

ثم له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وصل من عليك في الآل وفي شعبي في الحال ثم ما يفيم يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وصل من عليك.

وصعبه والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمد صلب السم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآلي مع السحاب الكمر وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبي المزايا احمدا يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول والسرور ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك امام الصالحين يا ربنا صل وسلم في ابد على خليلك السراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وصحبي واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وابلغ جمع

واجبا يقرأه أو يكتبه خير من أتت من كتب واجبا حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي يمن يا بنا وجه صلاة بالسلام يمن وابت أفضل الكلام يا ربنا أرسل السلام القديم إليس يطلو خير خديم كما خلو السلام كلمة واطل بجايه خير أمن يا رب.

فتبري عصمة من العتال في كل شيء ظاهرا وباطنا وضعي يا مالك مواطنا كل نفع لذوي الأمصار قرين يا واهب الأنصار الأرض والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واسلم علي واغفر يا غفور لقائه وألن به النفور ولا الحروف والنظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمد ولا الحروف

يا غبط في سياه يا جميلا ينشط هذا البلاد والعباد الصليا وسلما على النبي وكليان في آلي وسعي والترضع إذا سعي بيضاء يرتفعان يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أفتنك الأنبياء يا ذا الزمن والي وسعي والتجعلي رضا ما خالقا به ينجعلي أمن أمرت بالإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من قبلنا صلاة قد لفظت بها أمن وجهك يا من قد محا كسري من أخبارنا صلاة قد لفظت بها أمن لوجهك يا من قد محا كسري أقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد الليادا لي من العمل أقبل مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء لي به أملي أكل فضلك السعي وارضي النبي يا ميسر زاهج ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كلي بالجاه رسول الله مالكنا علي خير الصلاة منك عن قبلي وفع نظامي ذا جودا وتكريمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا ترضنه يا مذهب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن ذاق وجهك حقق لرجاء لي سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق لرجاء لي سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق لرجاء لي يا ربي كن لي وقد لي برضا غرضي ومن التمس بالجاه المنتقى لي وسلم وسلم على المختار في القرمى وبشرنا بالنظم أفضل الرسل سلم وسلم على المختار في الكرمان وبشرنا بالنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammedul muntaha cheikh mohammedul basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

والباطن المصلح للأحوال، فأول باسم تفقه دعي، وثاني عنهم بتصوف وعي، ثم تقديم الفتى الفقه على تصوف وجوبه قد انجرى، فمن إلى إخلال الأول انتمى هلك في الدنيا بحكم العلماء، ومن يكن بالثاني ذا إخلال يهلك غدا بحكم ذي الجلال، فواجب على العباد سرا جمعهما لكي ينالوا الأجر. وخنا ني خم خم نياري خاجي خم خم وام خم خم بي فش و خم خم ظاهر اخ خم خم بو خم ني خم خم باطن لا نكوي تودي نين ني ديكو تودي خم خم حقيقه نين ني ديكو تودي يناني تور لو مانا خيو سن دي وخني خم خم بو نيك بيغا خاني موي خم خم ظاهر موي ييوي نال تيري اك سيني جيف اك سيني اتي مبولم جيفي تيري اك سيني اتي xam xam bobu mokoy lijeenti moy xam xamu fiqh jeffi xol yi nak ak lu aju ci jangoro xol yi ak yi ci aju yoyu xam xamu batil bi mokoy lijeenti moy xam xamu tasawuf señ bi wax ne kenn ku ne warna jital fiqh do ko jatt ak nak jang tasawuf ndax ñaar yi benn mënu ci ñak so doyo dane xam xamu fiqh fi ci aduna mom la la borom xam xam yi atté tek la ay daan bo doye dale nak xam xamu tasawuf ëlëk ci ngay sanku ndax faw nga dundale ay jangoré xol yo xamni wa tasawuf rek ño xam xew xew yoy kon lolu manu nañ ko misal mu leer ci boy julli segg beek sigg beek sujood beek yi ngay wax lolu moy fiqh waye nak xol ba ndax ngissal ngay julle wala bok yalla kesse tax ngay julli wala nak am nga pass bo xamni pass bu baaxul la

أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناضع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابر يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهمهما ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أزل شيء مشى إلي بالقدم والشر من يركب ذا سلاح والشر ما يطير ذا جناح والشر من يجلس بالكلام والشر ذي دجع وذي خيام والشر من ينفس في العقود والشر حاسد وذي جهود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وأقربا وأسودا واقدا ونافسا وصارخا وائنا وساهرا وطارخا والإنس والجن معا أني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بألف ألف لفس لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرزل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع الشيطان المريض وشر ذي القرب وشر النائي والحر والبر وشر الماء وشر ذي القرب وشر النائي والحر والبر وشر الماء وصودني وأيدني أبد وتهير القلب وسهل الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حذاقة ونورا وفي السرات يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين ولا تصل يا مالكي دليلي وهزبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاسا وفيما لي لا تزل ملازا وصفيني قالبا وخلبا وليهب ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحافظا.

وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبسلكا رب

يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم علي صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهدى ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمات واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل

وجنة لسالك مريد وجنة أن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتضى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لتاهة الرحيم ومهربا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرض وشعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوي والأكدار بالمصطفى كل سوء داري واغفر لمن بنوا بناء الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعترى واغفر لكل من بها خسكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفحة السيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بالنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبت علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص والصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور وكف عنه كل من ظلم واجعل دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعل يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللمايسني والتهم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنهى وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا

الإيمان يا جليل ومسكني وكلما أعولو يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق القلق معن بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما أن اسرف الرضايا واسرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الضمن وجملة الإخوان من أقاربي في التين أو في الدين والجانبي فليكن حسلا والدأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك والتصرف الصلاة للسهاب عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعصى بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك.

0: لنكونن من الخاسرين. ربنا ما قلحت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوس بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1: والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وسل للحق من العقل.

يسر أحمد كفاني الباخي مما تسرمدا وببقايا يسر أحمد نفعني ولم يدرني ولا يدرني كلي علي عوضا ترسي عن الأمراض والممات بقى واسمي من الصمات علمني بخوده إليا البيت رافعا

صلى عليه وسلم مع أمين الوحي لا ويدخل في ما هم الكاتب هذه الحروف مع جميع الكتب والأمتحة إلى محل

0: من يتوجه نهي من ظلم من نور من كفاني يظلم أن يتوجه نهي من ظلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإني عيسى بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وسابي يا من بي وبي عليه السلام وعليهم رضوان كنت لي بما أروم وجلاسي الأمدى منا بمكتوبات إليك وإلي وإلى أيبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى حروفها حيث كتبت

ولك خديما في امتداح محمد عليه الصلاة والله ما سان لي نهيم ولك خديما في امتداح وسيلتي عليه السلام على المحيص أبدي ولا كل علم وسعي وربة عن المصطفى في خلق آئس وجيه وسول واسل واسع له ثياب بمخنان يلا وانقصني وسيم الوباب الوسيل وسيلة إلى خير رب سكرى قد ما لوي

الشوي ولي نبي للبرايا رسول من بلسوان ساق ذا السلم وسلم ولي نبي للبرايا رسول من بلسوان ساق ذا سلم وسلم بداد للرب والمخفى واسمه ومن أبهم والعاوي كان بالعفي وشقت بباخ سرت عبدا به خديما لخير الخلق بالمكس والسفن علوم ريدا من كل يدا رجله لحساب من قلبي هوى هو يمره إلى الظلام سابين به خائدا لهم سرورا متى ينتق بمدحهم مطلق أي باقي دارين سهب النفابين إلى حر لخير كل من ليس يمره أبا

المصطفى عيسو الصصيون أبو عشر فاروخ سروى ونادي ميت سدين المصطفى عيسو الصصيون

ابني المختار وابن أمي هلي على فخذي نحما مجره أتاب رسول الله إني خديم محبا لكم في الله والله يبلغ نادي يوم الله إني من المغيمنه

kala tal sanu nasabto binal mayni bil akhmad al fardin ala khulqin wa na anudaydan nawaitu da ma sikri wa sukuri khadima li khairin warani mal azin al muzayyin nabiyun رسول خير عبد وسيد خليل نبيب مثله ليس يؤمن نجي خريب ساكر وهو ساكر جاد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يحسن نبي نجيب سعيا معصب نسير لمن بالكفر وسرك يعلن نسير بلا قسم عليم معلم سقي بلا من كلام يلين نجيب نجيب ناسب وهو ناسك هو الامر النائل خير يندم نقيب رقيب مستجيب مصصب مسيء ملاذ وماي ومسلم نسيب نسيب زوطا يا مخدم هو الناس والميزان لما الممكن نبي الوزان العظيم المبين هو المستوى هو المصطفى هو المصطفى المختار والمؤين نبوته قبل البرايا قد انجلت لو تبقين الجد في تين يحسن نجيد مجيد موصل من لو انت معلن ومفدال ومخن و

ثم وجود الرحمن في خدمتي لمن إلى خير ما يصاح من ليس يزن نفالي سوى ما بالنبي لا وصل وسيق إلى خير الذي يتكعن نال وعيد الخار أني أدابي فرادة ومسنى البروس ثم الليل نففت به عبد ناسا إدوى صبر عليه السلام خير مخن يمكنه

وصفى بعمر الودان الموتن نويت بما لقيت شكرا بخدمة لخير الورى نحم المخفى المعين كتبت وكلي فرخ الذنب وتلك

زغت الرجال والكهف كذوك كما لم تسألوني جاهلا ومن كبري خلص يا خير من فكان كسرت دجا قلبي وكلي أميت بسلسي ما مستقام مستقيم أسكان كوتك تلخيني بأسى أبو سارتي ولي

لي مخلفا لمن جود لي خال ما أخجل لها لو شكر مني بدم لي مخاطبا لمن جود لي خال ما أخجل لها لك سبقوا تقديم يا خير سيد للوايد الخير رب الورى جل لك للمولى مال والخير كلها عليك صلاة الأيام والمال أسلام لك

وراح عليك سلام الأيام المسلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من وصل إلا أنت الإمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في إسرائيل والكل قد صلى لبس ثياب المجد.

خادماً يا بني أسرار وقد جاوز السماء على المسلم خير البلاء يا محمد لا تلسي لي خادما خلد الوساء عليك الصلاة الله يا خير مجتبا بتسليمي يا من لدى الأصل والفرح عليك السلام آمن له الأمر كله وما بك لي خاد مسيات والرياح عليكم صلاة مع سلام بيسبكم

ذلك خير من له سقوة هتجب لنا ودا يا سيد من عليك عبدا وسيدا خليلا نبيبا خالني سكر خلا حتى يا أبي بر وبار تقودني إلى شكري مصطيب النفس والمرى هجائب في البار والبار لي برد بكونك مقدومي ولي أوصل النفاق هلومي وإرفاني وسعي سكية

بما اغتيل لي من خير موس ولا أكلي لساني وأحلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافع جل عن مثلي لما أرسل مختار عبدا مخدما

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مقدمات الأمداح في مسايا المفتاح صلى وسلم علي الفتاح بآله وصحبه كما ملا الأقداح. اللهم بأقي وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم علي سلامان وعليهم الرضوان. كنت لي بما أروم وجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين. وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون. واجعلها فيها مما تتخنى يا أورك الإن آمين يا رب العالمين. وإنك لحلى خلق عظيم وثقت برب الحاسس الجود والحفي مع المساوى الله مخلد سفيه

كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المشكى كشفت دجى عني.

بيد القحين حب الورى جل لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مع الظلاء لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا فهيك من الأخلاق ما أخجص الكل لبث ثياب المجد والفضل والملا وفيك من الأخلاق

المزيات والرجعاء عليكم صلاة مع سلام بغضبكم من الواسع الباقي الذي

من أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قائدا ذكره قطعا أطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مستيبا النفط والمرعى عجائبه في البر والبر لي بدات

اللهم يا أبي يا كريم يا سلام يا شكور هل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا لرب

قرأت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرفق قصائد ربي فتح لي والظهر لغير الأذى دنيا وأخرى وبرفق.

به ليس يفسق. قل أجيب ربي معك من قبل هكشش وينهو لخير لا لنحو موبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمضاح لدة

ايضا بعض حمل مقلد على المصطفى خير المرايا المفضل. لربي تعالى صرت عبدا مقاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقلي. لقد جاءكم قد جاء انا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل. لقد جاء في

أعطي تقد من نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل وربة وما كم لعبد الله عبد لدى العلي لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه

جملة الغر يبرعون وهيت شفيعا منديا داء غادة بك الله لقاد الذي الدهر ينفع علمي وعرفاني بك الله قاده إلي فأنت المنتقى والسميدع علي لوجه الله جل جلاله لك دهر أنباح مزاياك ترفع ويوبي جمت قبل

سُئِن يُصَدِّدُ وَبِرْتُ وَبِالْآلَاءِ إِنِّي مُحَدِّثٌ بِكَوْنِي قَدِيمَ الْمُصْطَفَى وَهُوَ يَعْبَدُ دمئت وجئت البحر في البحر قادما لمن

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الأمضاح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي مخ إلى الموج.

محمد المعروف ماح ومانع وبالعز مخصوص مصون عن الوسم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدان مبيح ومبعوث إلى العرب والأجم مضيء جلاء عنا دجانا محلل ملك.

0: اللهم بأقوال الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره بكل حرف من أروف هذه القصائد المخرجة من مضحك له صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: لا يتعمل من مدلمين جل كي خير العالمين تيتغنغن جي الامام دانا في جنجو اي ميرم لو نيو لو تور لو ما كي خم خوما ازاكاي ازاكام يلا خمون رك لو مودون دانا لا واخ فونك سنام لي تخ مودون نين دي امام اك ني جيمم ني روك جو دام اك ني ملون تيا القران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنته خشدت وخلب خليمي بكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen ñi nga xamni yeen ngi seyitu programme radio xassida online te kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano, ñu del ci rek dektal len li nga xamanteni moy nafilek tay gi di guddi ke dalata, manam kon altine ci guddi dañ toxale ko ci tere serigne Soye Mbacke bi moy Horudul Hayne. Kon serigne bi wax na ni guddi ke dalata moy altine ji ci guddi, kuko yalla man lo bo mané julli fukki raka ak ñaar, bu ci na nga jang ci Fatiha ak Iza jaa Nasrullah juromi yon, neena suñu borom dana la tabaxal ci aljana keur go xamni eppena aduna jurom ñaar yon. Kon mu ñu bamdu ko, manam da ngay def fukki rakka ak ñaar, bu ci nek nga jang ci Fatiha ak juromi Iza jaa Nasrullah, neena suñu borom ni manam dana la tabaxal ci aljana keur go xamni eppena aduna jurom ñaar yon. Lol nak lu am solo la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Nimu melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna.

0: khasida online radio mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba radio mourid mourid ñoko wara deglu sunu radio tv.l te deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la
1: بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قدر ما قلبي بالاعتداء لو شكوري بلا كفوري وهو غزيري من عجدائي لو احترافي بلا اعترافي لو قتابي مع اعتدائي لك غنائي لك ثنائي لك التجائي مع ابتدائي يا من شفاني يا من أماني عمن جفاني بما هدائي أسبر سطوري أسلق أموري كسر عيوري بلا هدائي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في زخم دائي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفي اللهائي يا ذا الوجود يا ذا الوجود كل لي بجودي بلا انتعالي سفي وفودي بلا عفوني بجد رسولي جمل الردائي هفل تلاوة مع العلاوة هفل دراية لدى العداء أصلح تعالي بلا ارتعالي بهد عيالي بلا بكائي لحب المطالي وحب جنابي وصن معالي جوهر صدائي عندي العرورة وهم الغرورة خفي النسورة مع اتكائي قل النوال ينمي كمالا يا من تعالى عن سرقائي زدت غدايا قلت عدايا لفي الردايا دون السكائي يا خير مهني أعمى بمني علمي عزني بلا علاي لك سفوري عند بيوري يا سر قصوري بلا جلائي يا من كساني يا من سخاني يا من أماني عني العلائي أنت مرادي أنت غمادي نوير فؤادي يا زكيائي زهزت عيني أزهزت ريبي تهبت جيبي كلت خيالي أنقيت سيري طيبت ميلي كلي بخيري كلت خيالي يا خير مهري كلي برعي وخير سعي كلت خيالي يا خير مهري كلي برعي وخير سعي كلت خيالي هب الاستقامة عند الملامة هب الكرامة بزل لوائي بزل جمالي بزل كمالي بزل معالي بزل دوائي بزل عبادة بزل عبادة بغير عبادة للأوليائي بزل نوالي ليس الرجالي مرضي رجالي على صحيائي بزل صعابة ذوي الإجابة جاري الكعابة ذوي الديائي بزي القلوب يا للقلوب نور الأريب مع الرياء زاد المنير زاد البشير لو أزير بزا الصناء لو قتالي بلا قتالي ولا عدابي ولا عناء خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا الأدايا زفي الفناء أنت سروري بلا غروري زفي القرور نوي الرفنائين فيك أقول ولا أقول فيك أقول بلا فناء عني جزاك رب علاك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير حبي خير معبي بلا ارتزاء إني قديم عايز رخيم ولا أريم زال الجزاء أنت مديري من العرورين ومن قروري داع السحائل زلت مكاني زدت عاني هبل زماني بزي البقائي أنت سلوكي إلى المليكي معي القبوكي مهتي النقائل أنت جميل لك أميل أنت رسول بلا جرائي لك لساني مع جناني ولا أبالي كالسمرائي أنت سفير بك الوصول لمن يريد خير سرائيل أسعدت غريب أسعدت عيدين كملت راعي كالكبرائي خير الأنام فيك ملاني بلا ملامي بل بالرداء يا ذا الجميل يا ذا الفتيل أنت الوزيل مثل الأداء فيك سكوني إلى المتين بلا فتون ولا انحداء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أسر الرجاء أزهفت عمي ما أودتني لجنب علمه داعي النجائين أزهفت فقري ميس تصري من خير مكري ولا عجائي زكيت نفسي فتبت عبسي أزهفت لبسي زلت عجائي زلت جهادي زدت عبادي أبغي ذاتي مع العتاء لك الرجوع مع جموعي بخير جوعي ولا غدائي لك التفاتي يا ذا الزلاتي بعد صلاتي مع الثناء عنك رديت بك النسيت كما عنيت عني العناء لك امتداعي يا ذا الصلاح يا ذا الفلاح يا ذا القناء فيك أنادي كل البلاد مثل العباد بان حماي فيك معوت ما قد جنيت فيك ادعيت خير نمائي فيك زعادي فيك إيابي بلا اعترابي لك انجمائي زهزة عابي خط جنابي بلا كعابي ولا غبائي يا خير ماعي مع دماغي مع اللزاقي وحد سبائي أنت عبيبي يا من حبيبي بلا عيوبي ولا زبائي يا خير واعي يا خير راعي يا خير ضاعي لسي السماء صلى عليك بمن لديك مسن عليك عند الرماء عليك سلم دابا وكرم من بك عزم أعلى جمائي بك أعود بك أفيدون يا من يزول زف استبائي زف الأمولين ناجى رسولين معي القبولين معي العبائين زف السجائي بس البقائين معي العدائين معي الجبائين زاك المتاعون زاك سجاعون به يراعون زوق نبائين زاك الولي زاك النجيون زاك السفي زول اتبائي زاك العزيمون زاك النزيمون زاك العجيبون باني عبائي وهو نفيس فلا تعيسون وهو رعيس للانبياء زمزم موسي

0: biyaye hai zul saburi lai zul kaburi na bi naburi mutil ilahi jannatu adi niran wadi fal fadlu badi lil malaki ma il qataya badi al adaya hadi al baraya bila malaki law al barat law al sama law al jamama al intimai indra ma ilman hawra ma ulman hawra ma zulman baqi al yamai fasaka yuda wasaka yuda law yuda zab al sahai hadi al mujiru نور منيرون حيث البزيرون بزيان جداي عام النزيرون داي البزيرون ليس النزيرون بزيان جداي مسكن لساد بسر لباد وزن لماد وزن لباي منكن لذلك من جل نازي جال الأوالي عن ترفقائي قطم الفقير جبر الكثير زلت أقيمي باقي الغالي وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي لذي البقاء له كتاب له الجواب له الثواب مع الرداء له البرور له سرور تلقى غرور بعض الأداء له قتاد بعض المتاب من كل عادي مع المدايق لك قوايق من ذي الملايق ليست لذاتي ولا لدايق من انزلاف سيء يخاف عمن يخاف بعد الدقايق خير البرايا سلت البلايا بذي الغدايا رمت النجايق انت الكريم انا القديم فيك الشنائي رمت امتداما يخطي فلاحات يكفي افتداما مع العنائي إني بمجفي عايمت رفقي قطعا ونطقي مع البنائي لكن عجزت عما التمسكون وما مداد كرم بلائي قال مدادي قال فؤادي مدحاتي للبطلاء فكيف أغني مدحا لنعي والمدح معي للعملاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جوال يا أهل بري يا أهل بهري أوتوا لبري بحر سخاي مع العيوب منحي العيوب منحي ذيوب من التعالي مسني حياتي مرضي أقادي موتي مرادي مع الرقاي مع الرسائل مبكي الفضائل معي المنازل بعض العفائي نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب مع القبائل عم العيال دفع الرجال مع المجال بلا رفاق أخفى سرورا عبد الطيور عاد سرورا بسر الرجال سفى سقيما نفى الأليما هذا القديم على النجاء قد فاك قبل قد باس فضلا فدر والله ونهف جاي جالي النوائب مبدي العجائب نافي مزايد بادي النغائب مثني قيور إلى العزور بادي الأزور بادي البقاي عيز أفاد من استفاد ليس أفاد عند الدهائب لو المناقب لو العجائب لو القرائب بلا انتقال زفل يكلم جبل يسلم خير يعازم قزي الدعائي سرع تسير عيس يفورون بير تفور بلا رسال جزء يعنون لو يعينون سيف يعينون بلا رسال قد عاز فقر من حين أسرار بالجسم جاء زيارة بلا ابتلائي أكرم بربي أسرى بعبي ليلا لقربي مع البرائي قد بات يصيب من بهج نوري مديم بزري في الأنبياء زور الأمين مع الأمين فوق الأمين للأزمياء مع التوالى عبد الجلالة عبد الجمالة بلا أحياء قد عاد نور إسوى يومه واغتال همومه ذوي النغائي وزاد في غنى وبان أنهم وزين أنهم بعد ارتغالي قد غاب الليلة قد ساب الليلة قد فاغ سيلة من ذي البقائي قد جاء بغيري لآل غيري وباب ديري أعلي سقالي عاز الكمال فاق رجالا جاز المجال بالاعتماد نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماني أكرم بنالي عن عيالي راغ الرجال اسم النزاي نعم العزيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤساء كافي العروري ما القروري موت الجروري بلا نزائل بار الديوري مع العيوري باغي سروري لجل زائل له امتدارين بعد مجالين عند السفاغين وفي المزائل صلاة ستة بمدح ستة تاتي عبتة مع اتزالين علمي سغلات رب أجلى ففاغ كلها في الأحيائين عليه سلم والأمر فقم والأجر عزم في الأزكيائين على الأتيق باب الطريق أقم وسوعي كل الردائين على الوسير سيف البسيرين رد القدير مجري الحدائين على الارتيائين أقل خيائين خير الردائين من ذي البقائين على القريب ليس القروبين رد المجيب مع اعتقالين على السابق ذوي الإجابة يوم الكعبة رد الصنائين مهما الرجال لو مجالون مين ونالوا وقت العنائين رد السميعين على الجميعين يوم العزومين يوم الندائين أرباب خيري أرباب ديري لباقي ميري أو اعتدائين كل سجاون لو اعتباهون لو اعتباهون وعد الرفاقين نعم القماد نعم القمادون هدى الأماتون بلا اعتبائين بهم أفوتون وما جفوتون بهم نفيتون ذوي اعتلائين تلقوا لخيري أعداء غيري بحسن غيري مع اعتلائين فولت أمري لمبتوري مع أهل بدري بلا اعتلائين إني أقول ولا يريدون لمن يزول مع الجرائم يا ذا الجلال يا منتعالين يا قيروانين عجب دعائين سل وسلم على المكلم ودر يعزم وسفعائين على الرسول باب الوزولين لمين سولين أعمر عائين سل الطوامة وزد سلاما وازدر قداما هو ابتنائك يا ذا الإرادة يا ذا العبادة قلل سعادة لمعتنائك قمني اعتداء زدني اعتداء زدني اعتداء بلا عنائك زفي اختفائك بلا جفائك تيب حزائك تيب حدائك يا ذا الوجود كلي بجودي واجعل حدودي فوق العدائين هذه الوداد خذني المرادة يا من أفاد بلا جرائين هذه البرورة عني القرورة هفت سرورة لكل رائين واذكر قلامي واعمل كلامي بلا ملامي ولا امتلائي زفتي في ميزاني منور جناني زفتي عماني وزيد برايي زفت دايرات لغوت تميرة فلتنقي دورة لمن يراني أنقذ خيالي من الضلالي وبالعلالي خلي سراي إني عتابك كل الكتابات واقبل مطابك يا ذا السراي يا خير ربي خير مربي تيبت قلبي بهذا الجدال سلم وسلم على المتمم وكل يعصم بلا انتهاء
1: اللهم بحقك اليك على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بهذه المنظومه في كل وقت معين ابدا امين وهب لنا ان نترك كل حرف منها وهب لكل من يهوى سعاده ربنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون